مشمل خوند عزمت هم مهنيانت ها بقلم هيا سرگون يوخنا هل بات شما خوب بطلبم با خلطا قد شبت تورا لانو الاخي جو پرسقالا هل بات تيخ من بخدو كتارا برقا ولقم هاي لندانا قد ما دخل لخل الراديو ستيشن هنا كده تخويا بد غرزن بتاو هماش كل ما تقرص بوشي با من صاد اشتا وهل صاد شوا برمشا أزغ مش مخام زماريات المهني يعني من قم أزغ لدي زمرتها أنا أتلت ينطت من تقورتها من ميقرة إبراهيم وبرزوغ ريني قد أني ويانا همش هيران قديا وقرب دانا بتأمرخو خون خشول عباس وداني أوديلة ما تيتم بالا جو خرزة إديوم بتأمرخ لا أن برسو بخات مودي لشولة وبهير لخون بخاري طيما رابا رزا نايا منتنا إيه زمرتها زمارة رمسن شنو قام يقرت ريني وقا إبراهيم مشموت القاسدي بدان شلامة شارية قا كله خن شمانا مخبة آها زمرتها مهنيانتا وبرشايت قا برزوغي قا كل باتي آين تيلا لخا يرمتا مني اديو هيري لخا يبرس قالا التي تنتن منتا من كله خن شمانا مخبة وازغ مشموه دي زمرتها مهنيانتا

Schmidt von der Hasmartha Mahnien Tashaman Khubbet Azakh Amberlaqa Tokhan Hawa Qadum Daha Ramsha Mudir Braya Hawa Adyum Darghashakhinuta Iwa Tmanasr Yuma Kulla Shimshana Qudma Khamsha Shiba Darghashakhinuta Street La Yuma Palgu Matrana Palgu Shimshana Yuma Tarpo Shiba مخلاتها مطر باشه يوم تروتها درغ شاخنتها إسري وشوي قوم مطرة يوم الشبتها مدرى درغ شاخنتها ولا إجاسر ودرغ شاخنتها إشتي خمشة يوم تخوشي با درغ شاخنتها إلى إسري طلا ويوم كله شمشانة ويوم الشبتها هلبت مدرى درغ شاخنتها إسري وشوي خمسة قوم مطرة يوم تخوشي بخاريتها إلى درغ شاخنتها تمانصر وتماني قوم مطرة أعزخ مشبخ لدي زمرتها مهنياته خطب بدرخ إطلان قرياته بدرخ من نوخن من بر مخبرياته إيتها

0: مش مویتون آشور به سرگس احز مرتحل بعد پشتا مقروط ها قا دنت ریپر سوپ میقورت رنی و قا میقرا ابراهیم کد با یمتو ریخ گوبیت ها بسیما ماسیتون قرب دان بیاخره تلفن دنه ناشه و آنی تاتی بخاطو تا قاتاخن عدیل آشولا و بخاطیما رابا رابا ریزانایا اما نیل تلفن میقرا الفرد منصر پیشل دی خاوده گوشت هپو تا آتوره تا استرالیه تا و رادغزه قدانت مخبانت ازانت اوورسیز ماسیتون تبقیتون بیه اون بتیولا تلفن قاتاخن اتلا ترافل ایجن میقرا الفرد منصر قابل خشان الخرزة قال سیدنی
1: رابشانا
0: قديوخ رابي داخل سبايلت بسيمة ميقرأ الفرد همونة لخن مخبريات الشوت هبوتا وباقدون لهاويتهم
1: يه تلاي بيرخد تلاي بوه يرخى خوشي بيلي صاد خمشة وبلجي تلان خاودو ترابا ننقيتلا شمت ميديسن during the Syrian Empire ايه بتيولا اسيا ضيا دكتور دانيال سادة ويدل خشولة رابا رابا سودانا تاوي لنخا يوتيوب قتيل اون هزرو وخرطة لنخا انزمتا قد اون بت يولا قديا وإيتن قدوي وما خا سربرايز إيتن خا لوخا والبابت إلى تري متر جورا بت اويمة بت مغزخلي فبطلب من كل داني مغوبنات آتي شركي قدويوما ورطة إلى خراي الخيوما رابا رابا أننقايا مهنيانا مليا من مرضوطة وإلخا سبورت قدوة دكتور قد إل أمتنايا ويدا رابا ريسيرتشز ويدا القرابة شوتابوياتي ويدا الكتاوي دكتور دانيال سادة إلخا أمتنايا شريرة همونه وان واون كمت مغبلة امتو همنت انك ماي دانا داخل الداش ولا قد مي خامندي رابا رابا طيمانا قا امتا طريتا فبداها بطلابين من كل خا مغبانا قد آتي وشرق قدو يوما
0: رابا صباح ومن ديانا خينا موت لخم يقرا الفرد
1: من ديان خينا مد يخلون قدو يوما إيتن من ديان خينا أن انقايا قد تلان خاتو ياخا قورا تخمشيش إن شتست اس بي اس وخمشي تمنياش إن شتست شوتا بطاطوريت استراليتا هم بتهاوي خارتا قو يرخد نوفمبر
0: خيال تعالى كتي خمزوما باسد شوتا بوتا ربا من برسوبة بتاين خخاقي باقورنا اللايباري كسلوخون أن يماني إيماني تم بتيخي شوتا بوتا
1: تختلى لايبراري من كل خوشيبة وخمشوشيبة من ساط قطعة قدمتها هلصة شواب رمشة
0: هم بس قدامتنا مخوبة أنتي بقري أي لايبراري بس ما خطنين وداور إيماني بتخته ما صيتون عطيتون طلوشي باخت مضيلة ميقر ألفت من ساط قطعة قدمتها وهلصة كما؟
1: هلصة شواب أصرت كل يوم طلوشي بو خمشوشي با
0: هم بس قدمك قدانت مخوبانا تبقي بداها شو تابوتا قبس ماخد ننوي من صاد مخد مضيلة قطشا وهل شو برمشا بيت شو تابوتا بتي خلقة كلهم مخبن شمانة ميقرأ الفردسي مرابا قدانوخن وآها مخبرتا مهنية تتمقروالوخن
1: بسي مرابا قديو وهم شاعتن يوت بتيخا خرزة ديوخ قا شو تابوتا بكل مخبريات ديو طيب طيمونه وان ايد ان داناته وان تخمنيات الديو واخبخ قومتخ بسيمه رابا
0: اتلاني قارب ياخم بوش مشينا ازمرت زمرت مقرونه ككل عود الشوتا بوتا اوتريت استراليا زمارة جون ايطاليا بوش مشينا
1: مشينا لام
2: Let's have a chill of fresh attack. Do the record.

بس تليفون بيقرتها بيقرتها ريني ين إبراهيم معصيتون قارئتون تليفون سيبر أربعة سيبر إشتا سيبر شوا سيبر شوا لا أربعة لا منشيتون تليفون 0406070734 كم يقرتها ريني وكم يقر إبراهيم واني بتهير لخون بخاطمة رباري زنايا رب اسفاي بسبارخ ختم هبت هاي لنتي مخبرات اخينا خامن امرت مرزاي طوانا وردخس واديتري من قسم شمشاني اسرائيل البطرس طرفا من تشعيتا قداها الرمشا ام بس ازغ مشمل دايز مرتا وخرطة بدايرخ من شمشاني جيمس توما

0: مشمول خون ده هزمت مهنیان تا زمارا جونی طلیو هزمت ای وقت شماش جیمس خامن وندن فور ام سی اون هزران امانی الهاوا قدان تینا بگوارا و بای گوری ماسیتون قایتون قشماش جیمس اون امر تلفون قاتو خون ایل طیار گو ام سی یوتا شماش جیمس قبول خشان الخرز قال سیدنی
1: يا قرام مانويل اسلام بدر غدي وخا كل شموعه قدا يوم بريخه هالبت يوم انت ارقوشي با وبغدا انت ونعمو خن اسلام نخبا مغروخه كل شموعه تينا مش معايا اليوم ظهر مش وهاد بس يما راه خداها كوميرشال يعني ادفرتايزي بدي بان عالم ما لي بعرف له بس يما ما شيء والسبورت دي انت اللي قاربي يا خزيزه يا قرام
0: بس يما عزيزه
1: خاكم مخبريات كريه بابا ما دخلك شموع مخبى شمانة مرقالة ديوخ مرقالة سدني هل بدخشي بتي اللي بيتايب هو الاسر اطلاب دا ياخد 8 اب تلبو اسرشت المارن راس قربان قديشة بتاوي يوتر مرعياتي صاد قطع قيدام تقو امرت مرزايا وقبزي مرعيتة مرقور يسهدا نصيحة هل بد مضوي وخبزي من بذكر زيادة مكتاب قديشة خليك تخيادة هي بديارنا كتر شعوعة اتلن اهطوشة وتيلي بيتايا جو مرعيدة مرقل جسادة نصيحة وآني تينا جو قربائي بدت أمرة مرزا يومان تروشي با ويومان دروتا بديشان انجلس قعليمة وعليماتي وصاد اشتا أصرتا اتلن بديشان دقان بديشان ديما جو أمرة مرزا يا طوانا آرو تتيلي بيتايا مقرع مانوال هل بد سعتة تعليموثا خد شمت مانتو موبر سبتا إلا خاص سعتة تعليموثا اتلن جو أمرة بشتر شو تستا خامنيارد خمشاش إنه أولو كي مريزي عودياته إني لروخنا إني شوتفها بعليمة وعلماتها هل بد كل يومان تروشي بوروتا مدوينا شي تايد كي أودي خمشتوثا خدان سبارتي كي هو يا لابد هذا مدوينا قد آهروتا اتلو خامشتوثا بالشقة شوفا جو أوانة إيد البانيو كلهم بعد جيتون إلى بسماخة ننوي قصر شو أصلتا بالشارية طيب عوارتها إينا أختين بشتمودية إينا تبانيو $5 بخواشا خرمشة وهالبت من يعني التايبل ستينا مدخول رقاتنا وإذن زمانة هم العازر وليون ألبرت بتمخيل دامشتوزة آني تمخوبة شقلي فتقي إن هالبت تازي أدهر دو يوم مدروتة تيلا بيتايا إن ماسي تقي بيها دامت سيتا ديوز جروب هالبت إتون آه شوعة إلى خارع بس مخوبة نازيتون آه روتا إلى قبل سماخة ننوي صار شوعة أصلتها آه مشتوزة بالشارية آني تينا شكيلة شمانة Melbourne, unfortunately, are fully sold out in bus. Little Hannah Schalte Schumanes, a bus in a Kopota Hadea, Achianic Mahovana, Azik and New Zealand, Hadessa, Ralbat Hadak, Mahovatan Azito Shumano, Maktitula, Yumahadot Eta Kulioman at Toshiba. Yakra Manu, how the Sierra Batan at Mitte of Menohon, Yogatari at Amohon, Shawati.
0: Messina Rabah has Matakadi of Kakula, you drooped Omar Marzetuana.
1: How do I see Maribar?
0: Push him, Shana.
1: Bye.

مشملخون ده حزمرتا زمرتا ليندا جورج حزمت البت مقروان لنقا ميقراشا ماشا جيمس وقا كل عودة ينهدامت يوث جروت أمرت مرزية طوانا شما خباب عازخ المخبرات تأيتا خماشا كل يومان خوشيبا جو كل أمران رازت قربانا قديشا كي شاقل شوفا قصاد 8 قدم تا جو أمرت مرتوما ورادغزي جو أمرت ربان هرمس و أمرت مات مريم و أمرت مار بطرس بولس ورادغزي أمرا خاتت بيشي لبنيا جو مديتة لبكتن خد شمت أمرت ماريو سب خنانيشو أوباون أمر راس قربانا قديشة كي شاقل شوبا قصات منيا قيدمتا يود غروب لشانا لشانا مشي بايبل ستدي كي شاقل شوبا كل من تروشي بقى قيل سورة بشنت خمشة وهل شواشن جو مدرسة ربان هرمس عينتين بلتا برخاصة أمرت ربان هرمس وقدين جورة كل من تروشي بقى من سات خمشة مخليتا من ساعة شوى وهل أطى برمشا جو مدرشة ربان هرمز من شوى أخت مضيلي هل أطى برمشا أني ومخبرات إيتا بجدودة المضيالة قالوخن مخبرات خينة بتأمنوا قالوخن قيومة أرقوشي بت بتايلة قا كل ما خبانت أوغر دور وأهز مرتم مهنيانتا قالوخن شمانا مخبه

ات كركوك و يعني احز متى لعبت كركوك وخيان كركوك وعينتي نشويق كركوك هذه استراليا لا زمارة جان دشتو بزمارة قد يخن

Yetan ayazmerta elbette aha generation khata layati la inana مقوالي ازمرتقا كلتان بريد كركوك وخيه قوم ديتت كركوك بريشايت رابب من خرواتي كركوكين ميقرا أميل غريب ميقرا عامر ورابب من دست خرواتي بريد داهم ديتا قعتت أطرت عراق وبريشايت من ديتت كركوك مقوالي ازمت الإقارة كلوخن شمال خبخ مضيلا قد يوخن هل بت خرز خينتين بتاية هدي مبرخة من صد شوى وهل تمنية لا أزيتون رخ هر بيشيتون بتيوخ آهر ديو خرزت قالت أور آشور هر بريشانا سوريا يعني بريشان سورت بتشارة من صد شوى وهل تمنية هل بت قادانت اتلون الفيسبوك ما سيتون خزيتون الشكلة والقالة وغدانت إنك تيوي قبتواتي ينقو أطمابيلي ماسيتون متيتون الـ 89.3 FM بتشميتون لا وإتنخا آب قو موبل فون ماسيتون مصليتون لتشودين وبشميتون لان انتيتون قو بازاري ينخدوكتا بليتا بجواجة باقلا اكسرسايز وادا ماسيتون شميتون ان خرزة بليشان سورد وقدمة منصات شو خمشة عصرتا وهل شو برمشة مدرت لان خاخر زخينا بليشان سورد برقات مردنا تورايا ومخبانو خان يوسيبو سرگز يوم الشبتة لامن شي مخلطة خوشي با مدرت لان خرزة منصر

at shawa halacha bramsha medre u makhbano khan shamasha david gurgis qalt no hadra min shawa u halacha bramsha anina khurza arba khurza la khagutu jelev blishanat blishan surai bshametun كلمة مديرة قالوخن كلمة أربوشيبة من اشتر شوى وقال برو أور آشور من شوى التمانية قدمة خمسة شيبة من خمسة هل شوى مدري قالت مردنا تورايا وردغ زي خوشيبة قالت نو هدرا وما خبانوخن شماشا ديفيد جواركس

0: Ayaz matama kurna kam yukra Ibrahim halbat kuddi l-makhluba maturi khayguba tua tebil raba pasadri khawum raba maashine gure sure maasitun qaritun kam yukra Ibrahim il-tel minyan telefon sifar arpa sifar ishta سيفر شوا سيفر شوا لا أربعة ينقى برزوجهم يقترنه هر الدها تلفون قدمت مخوبة متي ريخة جبتواته ريخة ربا بسيمة هل بد مخ مضيد قال لهم ماشين جورة سورة وبخطيمة ربا ربا ريزانايا هل بد أمن إلى التلفون مشمشانة بعدين مشمشانة إيس إسرائيل بطرس الهاو خزق أديو باسط مودي بتهم زملن شماش أرم شو عنطاوة
1: رابع شينا كري قارة
0: موتن هدرة اديوم دا هرمشا
1: بتهم زم خب كريوتا بطروط الدعوة
0: باقتن
1: جا قامودي كي قارك لا اهارو طروط الدعوة قتوا قديش يود ايد قلت قسطي شو در مارا ايشم شيخة روخة قدشة داميتت لشانت نورة الكل تلميذة وشليخة جميوة جو اوانا بسبارة هاو قولت يويوا قاتي كتمر قاتي من بر إسرائيل مانا بتشدر قاتوخن بارقليتا هانا دي روخة قدشة شاريرة بتقبليتن خيلة من روما آها روخة قدشة بتمضيلوخن متخروخن كل من دي كليخيون ميريون قاتوخن تنطريتن بتأوديتن عجبويات قوري كل من أمرانيتا يعني كل الدنيا باها يوم طروطة بالساقة وشمع كيفة ويخنن تري من تلميذ دمارا من أوضة للأمرة الدانة سلوطة عصرتة الدانة سلوطة قطشة قيدمتة خناشة سقط من كيسة يمي شقيلوا الناشي يعني اتوالوا عادت متويوالي قم ترقت هيكلة ينترقت أمرة بياشي وقرية شبيرة هاويو بطلابة إروانا من داني ناشط أوريوة جو أمرة أها سقط شولك كتغزيل شمع كيبر يخنن بيوارة جو أمرة طلب لمن يويل إروانا يعني حيرتا جو شقل بي شمع كيبر يخنن مرن اللي خربية أو خربية كتهيبي والشقالة من دي مني مر اللي شمو كيبا داوة وسيمة لتلي إنا من دي تقلتي بدياول قلو شمت مارا إيشم شيخة نصرايا قوم اقدر ودوقلت إيدة يمينة مقملة هرقاي الساعة وين أقلاتو اقبو شوريل بشوارة بغدارة ور أميق وأمرا كالخدية وشابوخ الآلهة غزيرا اللي كل طائفة كالبغدارة شابوخ الآلهة بشرملية أجابة بدمندي طويلة أكتو تلقى بريكسس بيت قفالين جنبل جرق خاها الأسرة آئيوة عوني شنقة وأجيبو تقامة تدويدار تلميذ مارا بنبرقو بلن روخة قدشة أوهاتا يورن طيمة جورة قداها أجيبوتها طويلة متقرار بزودة من طيمة الدعوة كتآها بسيمو طويلة أو داها ناشا سخطت ليه ومن كيسة يمة قبدها قريار أوهاتا آها روتا روت الدعوة كلا بطلابة وخطايوتا من مريا آلحة ومارا إشم شيخة آه بس يموت دويلة أو داها ناشا سقط هويا كل ناشا مرية كرهانة بريشة قبلي آه بس يموتا فيمانوتا قدشتا وهاوي خدية جو خيه وآوهاتا مريزلق دا صلوتا فرشتاقا داها يوما قدشة مريا بارك أخر هاوي تنرابة بسيمة أم خبا إقارا شمشان إيسا صرار فطرس
0: شماشا بسيمة رابا
1: تقرأ إقارة قشمت مريا على ماري شمشي آمين
0: بشمشينا
1: رابو شينا

بخاطر طلاب من مري رندا يعقوب ينا رندا يعقوب رشريشي باختي غمت خرالي خطفنا هزمتا قاتو قامت بمقرونة هزمتا قبرزوجي رو خيرونا وقا كله خنشمان وخبه زمرتا مهني انت وكتخطا بختو خابق لو وهزمرتا سلو مهني انت بوشمشينا

لبت ماخيله لا خاطب منه فرطه بتشامط جامو جو جامو ينزغيق من لبها كرتلانا من خد أكله بجراشه جو ياما من خد أكله بجراشه جو ياما.